0: ايه هيك يجي شي بيظهر لك اوبسي بيعرضها في الدار ينون سواب سيفه وبديه ومريكا ليكا ليكا
1: يعني يا
0: انا جيت بخيرتي جد عادي سبو ما كوكي رمار ما عايز نو نعبا يوغي سوا ونسرا ما كيد بعد ايد بعد ايد ديك ما عايمنا خسين ده خسين ده خسين ده بيعرضها غيد
1: Yani, ja, ek het juist sy naam op 'n lys. Ek het 'n lang lys van mense wat vir jaar Anin, Friendeline, Ricky G, Celeste Wapani, Ingrid Tyler, Tolly Peterson, oud collega Renee Verhaals, Joey Johnson, dan het Cedric van Eden ook vir jaar en Destal Maggies. Alles van die beste vir julle. Ek hoop julle het lekker vir jaar. Die September Babas.

0: عارفه مدى خراجه شيرا فان جو جير صاي صبلي في الصنف ما كان تسبيو فان باري مانلو دي اولد سونس دات خان في ماي ما انيت ديابورت هر سيسترز لونا كوين ميغان انتياما يكوبل خاني صون خنيت راجع بلد في غسي ماي ما انيت ديابورت خلو لا عند تياك الصونة بالميبت بيس بات اونس كان لا ساندي غو كان ليستر ان سام كان سن دت اس ها هايلايت في دي ويك باي باي دانكي في دي موي مسيك باكي عاطي في اونس و اب دسوة باي دانكي موي دا
1: دانكي شيرو مدخ راجة دانكي في دي om Raja te gebruik om vir ons seniors sulke mooi musiek te speel. Kom van Desiree. Ek waardeer jou so baie, Desiree.